من قبل معلمة ما يأكل أحمد الناس أن يترفوا أن يقولوا آمن الله لا يبتني إذا أنك ما تكون قير في جيس من دون مسلمين كفا أبوك فلا جربيت ولا جربيت لا جربيت إنهم كما يبدأ أبوك كرمتي يوتي ونو أنك مشي من الخوفي إذا قولوا أباك قولوا أتي إن بكبر الديني كذا كذا كذا كذا أباك قولوا كثم قولوا يهتمك توتا هنيا الله هنا سني ونبذت به الخوف والجوع كوكو يوما ونفسي الاول ونهبط والثمار ضد ان جاءنا فقال الله كي سوى اما زدتم كنا زدتم ان تركوا جنبا ذاتم اذا الجنه هكا ليكو يكفر ويسلمي ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الى مثالا ابو بن هكا فموت الله بالسلامين سوى ومن اوها الدفه الضي اذن مكه اوها الدفه ديوا a daure mutum a dauko dutse a dora masa a kirjinsa ko a cikinsa a dauko rubutun wuta a rika zuwa masa sai ka ki muhammadu sai ka zage shi sai ka ki addininsa wani ya ce ko zai mutu ba zai zage shi ba kamar bilalu wani kuma in ya faɗi maganar a fike shi kamar abdullahi mas'udi wani kuma a kashe shi kamar sa'adun nabi waqqas biyar musulunta mai biyayya ne wa uwarta ba na gaya wa uwar kace na san yadda zan yi sa'adu ya kafircewa ni muhammadu a je a gaya wa sa'adu daga yau ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan ruwa ba ba zan ƙara shiga inuwa ba sai ya kafirce muhammadu haka je aka gaya wa sa'adu na ruwa tafi ya zo samu ma'aikiyarsa ya ce iya ki bi tausayin kanki ki ci abinci ki sha ruwa ki shiga inuwa wallahi ko kina da rai ɗari kaman bafin wannan ya mutu ki mai da wannan wannan ya mutu ki mai da wannan wannan ya mutu ki mai da wannan har su ƙare wallahi ba zan kafirce muhammadu ba ba irin azabar da baru su ba kan misalin matar yasir ummu ammar wato taka mata mutane aka yi a wurin fitsarin fitsarafi haka dai ba irin da ba yi wa azabar da ba yi wa sahabbai ba har annabin da kansa amma ina gaya mana cewa kar mutum tsammanin da ya zo musulmi shi ke ne za a kyale shi ana zuwa aljanna ba fi an jarraba an nuna mutane kowa ya ji ya gani wannan ma dukkan musulmi ne karamin min qablikum irin misalai misalai abin da suka samu tanda sun san nabi hawa sun san nabi zakariya mutum ya gudu a bi shi a sa abin nan na yankan katako sha tun daga tsakiyar kansa aitayi har a raba shi gida biyu a kan addininsa ba abin da ba a musu ba ولما تكون مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البعثاء والضراء وهلا بعثاء وهلا تكاسي هنكبي وانت بتكاسي لا في الدكيوة اتسي بعثاء مثلهم البعثاء وهلولي تاسي هنكبي إري إري بلائي إري إري با إن وانت بيساني سبا والضراء بتشوتشو تإري إري نبكا با إن وانت بيساني سبا بدي جرباني دك أنا مثلهم البعثاء والضراء وزنزلوا an girgiza su sun sha wahala har ma sai abin ya kai ga shi annabin da kansa annabin mutane wanda ya fi kowa sanin Allah a cikin mutane wanda ya fi sanin kowa cika alkawarin Allah da amincewa da Allah shi kansa sai ya dawo wajen Allah shi ya ubangiji yaushe ne nasarar da kai mini alkawari yaushe ne nasarar da kai mini alkawari za ka zo kowane annabi sai abin ya same shi haka da al'ummarsa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su yi yaƙin Badar ya tsaya ya yi ta'addu'a sai da mayafin zai faɗi Allah nufar min faka nufar da kan alƙawari Allah nufar da kan alƙawari Allah nufar da kan alƙawari sai da mayafin zai faɗi Abu Bakar yana mayar masa ka bari haka ai Allah ya ji ka bari haka ai Allah ya ji ai Allah zai yi ai Allah zai yi to sai wahala ta samu mutane a kan addinin su hatta ya ƙolin rasulu har manzon su ce wallazi na amanu mahu har ma waɗanda suka yi imani tare da shi su ce mace nasrullah yaushe ne ne nasarar da aka yi mana alkawarin za ta zo ya samu sahabbai yazuzi huzi zalai shadida sahabbai sun samu wahala ƙwarai har ma in sun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri inna Allah la yasta'jilu bi istijali ahli Allah ba

وسجد الغرائب وإسراد هذه منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan gidan daya a wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a. Yau muna tara ga watan Safar hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448, wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 7 miladiya ta 2026, a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma. Da muna cikin tafsir surat Ali Imran, wannan kuma shi ne majalisun mu na 115 a cikin tafsirin wannan sura. Kafin mu shiga karatu, akwai ɗan uwa Malam Sani Muawiya Gedo da waɗanda za su kula a dacin shi ke kawo nan karatu, tare muke zuwa musamman karatun tukan da ake yi ba na Juma'a ba, karatu Asabar da sauran wasu sura ne. Dajima yana kwanci ba shi da lafiya, a yau Allah ya nasara suwa. Kusan dab da magaribin na kai da na'ijarsa.

0: السلام عليكم.
1: نعم. وعليك السلام ورحمة الله.
0: ما شاء الله دوامي كتاري.
1: مالي دارا الكاسم إسحاق تكلم وتعلم
0: بابا. الكاسم يهيا دكو.
1: الكاسم
0: إسحاق. إسحاق أبوان. مال الكاسم كذي موضوع منون رانا. كنا قوين بيا كوبا كقوين بيا.
1: ليش كان ما تاريخ أبو جينا. تو. وادو كذا يجي فاروا.
0: نعم.
1: إذا لو كان يسني دمتم من ذيك الأمانة. كم يجي للسوران الله تنا كم. Mati ya entah dua sih orang enam tanam pas sang Allah kata-kata. Aidan kau dua dona aku. Namun kau dah kerja sah sah no anak yang jodoh tu. Angin dia angin lagi angin ke ya sembok ya apa hilga. Amat itu dah angin tenggali. Ibuaya sekarang mungkin jeki anak dia kari. Bayang angin itu sekarang dia was kaca abang itu kata. Kau itu mak kau dua sih orang. Ada nak pun rasa tak sebagai jadi. Apa abaya nak mungkin rezeki dua kamu tinggal. Kamu kekal sih tadi sekarang meski buka. So kalau yang nomor tangan anda sih sesang Allah sih nak keseluruh. Awak macam tu sesang Allah apa sih amana? Bicara sama keseluruh. Iwan aku di sana cuma.
0: Tuh mana godia lekas Ishak Duku dah. Orang gudu muat tak? Tak cik mana syirin abah nak goina.

0: السلام عليكم
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مال عبد الله يا رئير زبي نجيزا.
1: أنا أكيد أنا إبراهيم
0: بركة دونا
1: عليك.
0: تو من أقول يا مال عبد الله.
1: الله يكار لجا.
0: نعم. أمي الله ولا.
1: كركا كركا شنو كانوا كبرى لكن مزوج.
0: على عبد الله.
1: أمم. أمور سلوا بدم. إذا بدم تروح فرعي بمال مال إبراهيم. Among Father Manda, Allah, the
0: mother,
1: Allah, the mother, you will aim him with any one, not to be not.
0: No,
1: what do not say? I know my liver.
0: To
1: well, I know not to be not.
0: To
1: Bakashi, Akashi, Akashi, Akashi, Akashi, Akashi,
0: to Mala Abdullahi, buy a William Bayan Solution.
1: I'm not going to cry. I'm not going to cry.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مال أبو بكر.
1: مال إبراهيم بركة على عيشي بركة يا أبو
0: بركة دون اللوكة شيء.
1: بس أنا في ون الموضوع.
0: نعم.
1: أمم أمي كمان سيدني ما نبغين باين أنقوا بنا نبغين باين ون الموضوع.
0: ميسا أبو بكر.
1: أما أنا أنا ألماني. Duk da sulhun da addini na yi tanadar ban ji sulhu irin wannan wanda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya gargaɗi guda hudu da wanda ya ɗauke ran mumini ba. Na farko ya mai albishiri har ma da azaba mai raɗaɗi. Saboda Malam Ibrahim waɗanda suke ɗauke da makaman a cikin dajika. Kamar yana ɗan uwana ya faɗa alƙasin har su yi so. Kaga suna da an yi sulhun nan ba su ɗaya ba su biyu ba.
0: Muna godiya kwarai da gaske Abubakar Sale Sheka da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana.

0: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله.
1: يو بكرة
0: بركة كديدة وميكة تاري
1: يو زنانا سلطان يوزانا غرا
0: معلم سلطان كادي موضوع منانا رانا
1: نازل
0: كاكيا بانا
1: وغلوم باك كنت ساكر سمساري
0: نعم
1: كنت بلوم باك مساري يلو
0: من عجنك سلطان
1: كنت كاري مساري منتين يزو يلو باكة راماري يزو يلو باكة رفوينا يلو باكة جيرانكا يوكو مكا سوزي
0: muna jinka sultan
1: ne ke mutun ne musari yi zuwa baka da gidanka da yan uwanka idan wara zai gina ka ke kuma kai zuwa dai
0: to ni tambaya ta kake yi ne sultan na ga mutane suna jin mu a to an ce sulhu alkhairi ne sultan ko
1: eh a gurin fa sulhu alkhairi ne amma kuma musari bare mu na mutane
0: to to muna godiya Sultan Yahuza gagara da wannan gudunmuwa ta

0: شكرا لك.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله. تو بركة دون اللوكتي. تو مالي يا كادم من وين رانا؟ كان أقوم بيا كوباك أقوم بيا. تو يا ما أجنك هنا هجة.
2: نعم.
1: Yeah, kan ajin mu? Inda kake kamar baya ka cikakken yanayin da zamu ji kai yadda ya kamata, ko za ka dan matsa daga inda kake? Yawa muna godiya yaya har su majesty da fatan an samu dama a ƙara shigowa don ba mu gudunmawa.